0: فضلا حرص دمكاغا
1: تاكي ان طان ناو
2: جاي هون ان شن داي
3: جي هون ان شن داي
4: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.